شرق قطع شرق قطع وجريمتي ترقى شرق قطع الباطو وانا قطعته وانا الرقعه الرقطه شرقطه